0: بينك وزغير يشمك كفو بنا مصطفى وكان يشمك
1: سانشا كفو
2: مصطفى
3: Nando rasu gara mainga.
2: Azina basa izo. Zvako zvokunyora tsamba nariya zvekudara izo. Uchiri kuma road runner, takuma broiler mwana mai ndokubata.
4: Are you collaborating?